قلبي استبوم رنيجي قلنا مايت كدرمي ويلان باق شواب مبلسينج جلدا مايت تبن دي جريقنا قلون قطن دا مايت جانن دل دل من دي يشكم سرلا مايت جرلا مايت.